إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنز بتاعنا النهارده من رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى اصحاح 4، بيقول في الايه ديت: نحن نحبه لانه احبنا اولا. ويقول: لو حد قال اني احب الله لكن بيبغض اخاه فهو كذاب كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره؟ أخوه اللي بيشوفه ما بيحبوش، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ الكلام ده معناه إن المحبة تتوقف على المعرفة، إن أنا بعرف الله عشان كده بحبه، أو بعرف أخويا عشان كده بحبه، لكن لو جينا لله لا نبصره، إزاي نحبه وإحنا ما شفناهوش، ما عرفناهوش؟ هنا نقول لا، إحنا عرفناه وشفناه، وزي ما بيقول في الإنجيل في رسالة معلمنا يوحنا الرسول أيضا الأولى، بيقول: الذي كان من البدء اللي هو الله، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. ده مين ده؟ ده المسيح اللي اتجسد. يبقى المسيح تجسد عشان يورينا من هو الآب. مش بيقول كده إن الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد اللي هو في حضن أبوه هو خبر، فهو جه وخد جسد عشان نعرفه وعشان نحبه، عشان نشوف قمة المحبة وهو بيتعامل مع البشر بحب عجيب، ونشوف قمة المحبة وهو بيتصلب وبيحتمل ظلم الأشرار، ونعرفه ونشوف وصيته الحلوة وهو بينفذها، ودعته وحبه ولطفه، وتتسجل فينا وبينا ولينا، وتبقى معانا المسيح كل اللي عمله يبقى عندنا زي ما الرسل كتبوا عنه. فبكده عرفناه، هو أحبنا أولا، إن عرفنا نفسه وقرب مننا، اقترب إلينا عشان نعرفه، عشان يعرفنا نفسه، فبقينا بنحبه. فعشان كده نقدر نحبه. لما بقى هو معروف بالنسبة لنا حبيناه احنا كمان، وهو أرسل لنا روح القدوس، روح الحب، وكشف لنا مش بس عن نفسه، لا، قوته ادهالنا عشان نقدر نحبه، وبالتالي بقينا نحب اخواتنا احنا كمان، بقينا فينا حب. يبصر أخيه الذي يحب أخاه الذي أبصره، لإخواتنا اللي معانا نقدر نشوف فيهم ربنا. مش بيقول اللي فعل يفعل بأحد هؤلاء إخوات الأصاغر فبي قد فعل، فإحنا هنا هوت هنشوف المسيح فيهم، في إخواتنا دول هننفذ وصيته، لأن المحبة اللي ادهلنا هي محبة ناحية الكل، هو أحب الكل، وإحنا كمان بنشوف في الكل، نشوف ربنا في الكل، في أخويا وفي أختي وفي المسكين وفي الغلبان وفي السجين وفي المريض وفي التعبان، فبحبه، بقيت أشوفه في الكل لأنه وصاني بالكل وقال دول أحبائي، خلي بالك منهم، إخوات الأصاغر. ربنا يدينا إن إحنا نعرفه أكتر وأكتر كل يوم بالروح القدس، ونحبه أكتر وأكتر، ونحب إخواتنا أكتر وأكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في برنامجكم كلمة لك. في الحلقة دي عنوانها أنت محور اهتمام الله. أنت بكلمك أنت وأنتي، كل إنسان مننا مهما كان هذا الإنسان يشعر بضعفه فهو محور اهتمام الله. الحلقة دي عايزك تاخد بالك أن المسيح له المجد، أو الأقنوم الثاني الإبن الله، نزل من السماء المخصوص وأخلى ذاته علشانك أنت وعلشانك أنتي وعلشان كل واحد مننا. عشان كده اوعى تستصغر نفسك، ده موضوع الحلقة. التأمل بتاعنا فكرته مأخوذة من إنجيل القديس لوقا الأصحاح 19، اللي فيه الإنجيل بيتكلم عن قصة زكا العشار. زكا معروف إنه كان عشار، والعشارين كلهم معروفين إنهم خطاة ومشهورين بالقسوة والظلم، وإن هما بيلموا الجباية بطريقة قاسية وبطريقة مبالغ فيها. زكا مكروه من الناس كلها. زكا وهو ماشي يشعر ان الناس ما بتحبوش. زكا رغم ان هو له مستوى مادي عالي، له فلوس، لكن وهو بالظروف دي وبالاحساس ده حاسس انه مرزول من ناس كترين. كان نفسه لما سمع عن السيد المسيح يعرفه هو مين، هو ده مين المسيح. حتى الترجمة القبطية للإنجيل بتقول إنه كان يطلب مريدا، مريدا يعني بإرادته كلها إن يعرف يسوع من هو. سمع المسيح، سمع معجزاته واتبع المسيح. وفي يوم من الأيام زكا فرح جدا لما عرف إن المسيح هيمر في منطقة قريب منه. أو يمكن زكا يكون راح مخصوص لما عرف المسيح في حتة تانية، لكن المهم زكا كان عايز يشوف المسيح. وصل زكا المكان، لقى المكان زحمة جدا، ناس كتيرة في المكان. طبعا هو مش قادر يدخل بين الناس، تهيألي كان فيهم اللي ممكن يحتكي بيه، لأنهم طبعا كانوا متغاظين منه لأنه عشار خاطي وظالم وماشي مع الرومان وبيجاملهم على حساب شعبه. زكا لما وصل المكان اللي ممكن يعدي فيه السيد المسيح فكر فكرة، قال إن أنا لو استنيت المسيح له المجد فوق الشجرة، شجرة جميز، ممكن هو معدي قدر اتملى منه. كل هدف زكا وأمله أنه كان يشوف دقايق بسيطة عينيه تتملى من المسيح اللي سمع عنه الكتير وكان نفسه أنه هو يشوفه. زكا دون اعتبار لكرامته الشخصية والوضعه طلع فوق الجميزة وشعبط في الجميزة لما قعد على فرع مفرحة، فضل مستني المسيح انه اللي هيجي بعد شوية الموكب بتاعه في المكان ده. زكا بعد شوية شاف المنظر، جموع كتيرة ابتدت ماشية مع المسيح، زحام شديد والمسيح ماشي ببطء والموكب بيقرب. وفجأة حصل شيء عجيب جدا ما كانش يحلم بيه زكا ابدا. المسيح لو المجد وقف، الناس مستغربة، وقف للمسيح والموكب طبعا كله وقف. وبعدين لو المسيح ابتدى يرفع راسه يبص على حاجة، بيبص على المسيح لقى بيبص على زكا شخصيا، استعجب زكا بيبص لي انا، وفوجئ زكا ان المسيح باسمه بيناديه، قال له يا زكا اسرع وانزل. هنا زكا مش عارف مشاعره كان شكلها ايه، لكن ممكن الواحد يتخيل المسيح بيناديه باسمه اللي كان مشتاق بس يشوفه لبضع دقايق، بيناديه باسمه الشخصي وبيكلمه هو وبصص له مخصوص والموقف بيتعطل وبيقول له اسرع وانزل. ينبغي ان امكس اليوم في بيت، انا لازم الليله دي اقعدها في بيتك. وكلمه ينبغي ديت كلمه عجيبه جدا. زكا انفعل جدا من الموقف، المسيح أثره بمحبته الشخصية له وقال له الكلام اللي موجود في إنجيل قديس لوقا، أن إن كنت يا رب قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف، وأنه هو يدي نص أمواله للفقراء. ومن اليوم ده زكى بقى انسان تاني خالص. الحقيقة المسيح لما كلم زكى وقال له اسرع وانزل واهتمي بالاهتمام دوت، الاهتمام ده ما كانش بزكى بس، بكل ناس، بيا وبيك وبيكي وكل انسان يظن في نفسه ان هو قليل. والمسيح اكد الكلام ده. الجموع طبعا كان متغاظة من زكى، لكن المسيح اكد الكلام ده ان زكى ده خلاص نفسه مهم جدا، وقال لليهود اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم، يعني هو زيه زيكم، ابن ابراهيم زيكم. فالمسيح له المجد زي ما اهتم بالناس دي كلها.

نفسي زي ما ذكر كان مهم. مهما كنت انت بسيط، لكن المسيح عارفك باسمك وبيناديك باسمك، دي لها معنى كبير قوي. لما المسيح يعرفك باسمك معناه انه عارفك تماما، تمام المعرفة، عارف ضعفاتك، عارف صفاتك، عارف نقاط القوة اللي فيك، عارف احتياجاتك، بيحبك وعارفك بالضبط وباسمك، وعايز يديك الخلاص، وعايز يرفعك، وعايز يديك الملكوت، وعايز يديك كل حاجة لها قيمة ثمينة. انت مهم عند ربنا ومحور اهتمام ربنا يسوع المسيح، وده اللي بيأكده دخول السيد المسيح لبيت زكا واهتمامه بيه شخصيا رغم انشغال المسيح الكثير بالجموع الكثيرة، لكن يهتم بيك كفرد زي ما بيهتم بالجموع الكثيرة. ياريتك كل ما تحس بضعفك حس ايضا ان المسيح مهتم بيك وعارفك باسمك وعايزك. ياريتك تعمل زي زكا، تكون عايزه انت كمان، وتحاول وتبقى بإرادتك انك تروح له، وهو مش هيخزيك، هيجي ويدخل بيتك. بقى دلوقتي ان انا اقول لك الاية بتاعت النهاردة، الاية جميلة جدا بتعبر عن الموضوع دوت. الاية من سفر اشعياء اصحاح 43 الاية 1، الاية بتقول: والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجبلك يا اسرائيل، لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. اقولها لك تاني، شوف الايه قد ايه معبره. والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل، لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. انت لربنا. خلي بالك من التعبير بتاع الايه، جميل قد ايه. اقوله لك اخر مره: والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل، لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. ربنا معاكم، إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج كلمة لك.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، هي من الأصحاح الرابع، وفي أيتين بيقول: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. في الآيات دي في حاجة مهمة جدا، اعترافين مهمين. الاعتراف الأولاني أن يسوع هو ابن الله، وقلنا كلمة ابن الله يعني هو الله، لأن له الطبيعة الإلهية. كلمة ابن الله يعني له الطبيعة الإلهية، نفس طبيعة الله، زي ما قال أنا في الآب والآب فيا، زي ما نقول ابن بشر له الطبيعة الناسوتية. والحاجة التانية اللي بيقولها في الآية التانية: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة. الحاجة التانية هي إن الله محبة. يبقى دي نقطتين مهمين جدا، نقطة أن المسيح هو الله أو ابن الله، والنقطة التانية الله محب جدا جدا جدا. بدون النقطتين دول مش ممكن الإنسان يثبت في الله، لأن الإنسان لازم يؤمن عشان يبقى ابن لله ويتمتع بمحبة الله. لازم يؤمن أن الله محب جدا وبيحبه وعايز يخلصه. ليه تجسد؟ عشان هو محب وبيحبني جدا، فتخطى كل ده وتجسد ونزل لذلنا. محب، المحبة تعمل كتير جدا، زي ما يكون إنسان عظيم جدا، ملك مثلا، وممكن يتباسط مع ابنه الصغير ويلعب معاه ويقدم له حاجات كأنه ببساطة كده واحد عادي بسيط، ما بيفكرش هو مين، بيفكر انه بيحب ابنه. فالله يثبت فيه لما الإنسان يكون عنده الإيمان ده، الله يثبت فيه وهو في الله. الله يثبت فيه إن الله هو هيكون يديله نعمته، يديله روح القدوس، يديله يعمل فيه من خلال أسراره، من خلال إنه يرعاه ويعمل فيه. وهو في الله إن هو يبقى يتمتع بالله ويبقى ثابت في الله، وإن هو تقدر يغلب العالم. يقول: نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الرسول عايز يقول ان احنا متمتعين بهذه المحبة ومصدقينها. ساعات ناس ما تصدقش المحبة ديت، تقول له الله يغفر لك، يقول لك ازاي ده انا خطيتي كتير، يستكتر على الله انه يحبه او هيغفر له او انه بيهتم بيه او بيعتني بيه. ازاي تبقى فيه ابوة وبنوة، يحب الله كابن والله يعمل فيه كاب، وهو مش مصدق ان الله بيعمل فيه وهيديله الخلاص وهيديله السماء وهيديله الملكوت. المسيح قال كده صراحة: لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. لازم نصدق أن المسيح هو الله وهو المحب جدا اللي بيحبنا جدا. الله محبة، يبقى الله محبة. من يثبت في المحبة، يعني اللي يصدق الفكر ده ويمسك في محبة ربنا، يثبت في الله والله فيه. هنا هو هياخد الخلاص وهيكمل معاه الله طريق جهاده وطريق حياته، ويعلمه ويفهمه ويثبته ويقوده حتى ما يكون له الحياة الأبدية من هنا في الأرض، ويكمل حياة أبدية فوق في السماء. ربنا يدينا كلنا، يكون لنا النصيب الصالح. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع آية 31 ل 35، وفيها بيبين سفر الأعمال الجانب تاني من جوانب الكنيسة. ليست الكنيسة كانت تعاني من اضطهاد فقط وآلام فقط، ولكن الكنيسة كانت كنيسة مجيدة تتمتع بسلام وبنمو ومعجزات وبعمل إلهي وبصلة عجيبة بالرب يسوع. عشان كده يقول في آية 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، يعني بقت اليهودية الجليل السامرة، فكان لها سلام. يبقى في سلام، سلام مع ربنا يسوع المسيح، وفرح من خلال العبادة والتعزية والمحبة والوصايا الإلهية اللي شافوها جميلة جدا. فبقى في سلام، سلام جوه القلب. يقول: وكانت تبنى كل يوم في زيادة وفي نمو، وتسير في خوف الرب. الكل ماشي بمخافة ربنا وصيته اللي بيعملوها بدقة وبتعزية. الروح القدس كانت تتكاثر بتكتر يوم عن يوم، الكنيسة بتنمو نمو شديد جدا ومضطرد جدا. ويقول: وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع، يبقى معلمنا بطرس الرسول والرسل كانوا قاعدين في أورشليم، كان بيطلع من أورشليم ويعمل افتقاد للكنائس دي وهو مارر في هذه الكنائس وهذه البلاد. وهو يجتاز بالجميع نظر أيضا القديسين الساكنين في لدة، راح بلد لدة للقديسين عشان يفتقدهم، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين مريض وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. يبقى هنا دي معجزة شفاء. الحقيقة معجزات الشفاء ما كانتش فقط لغير للأمراض الجسدية، أمراض نفسية، أوجاع، ألائل، أتعاب من أنواع كثيرة. عشان كده كان السلام اللي بيحكي عليه في الأول إن الكنائس كانت بتتمتع بالسلام، ده يعبر عن الشفاء النفساني والروحاني اللي بقت في الجميع، وده الشفاء الجسداني اللي كان بيبقى دليل على القوة العظيمة الروحية اللي كانت بتعمل في الناس. يبقى إذن هنا الحياة مع ربنا البعض بيتخيلها كلها ألمات، كلها أتعاب، كلها مشاكل، كلها ضيقات، كلها حروب. لا، في جانب إيجابي جدا جدا جدا. هذا الجانب الإيجابي جدا هو سلام مع الله، محبة مع بعض، خوف لله، ثمر تكاثر، تعزية ونعم في وسط الضيق والشدة. يا ريت ما نبكيش دايما نقول احنا مضطهدين وتعبانين وحروب، لكن نتمتع ايضا بالجانب الايجابي زي ما علمنا بولس الرسول بيعلمنا، يقول: افرحوا في الرب واقول لكم ايضا افرحوا. لالهنا كل مجد وكرامه الان لاباد الاباد كلها امين.
1: اعزائي المستمعين، انتم على موجه راديو عذراء الزيتون.
0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس يوحنا أصحاح 15 آية 25، بيقول: لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب. طبعا القائل الكلام ده هو السيد المسيح للمجد، بيعبر عن البغضة لليهود ورؤساء الكهنة والكل أبغضوا بيها، إنها بلا سبب. عمل كل محبة معهم، لم يتصرف أي تصرف فيه يلام عليه، كلم كل كلمة حلوة، ما اتكلمش غير بحكمة، ورغم كده أبغضوه بلا سبب. الحقيقة دي شكوى من ناس كتير، يقولوا أنا ما عملتش حاجة، مش عارف ليه بيعملوني كده. فليه بيعملوني كده؟ ده موضوع المسيح بيفسره هنا له المجد، بيقول أنت ما عملتش حاجة فعلا قد تكون، وأنا كمان المسيح له المجد بيقول عن نفسه ما عملتش حاجة بس أبغضوني بلا سبب. دايما الكذب والشر والبغضة تكره الخير والصدق، وتكره الوصية والحاجة الحلوة بتاعت ربنا والحق. عشان كده بيبغضوا المسيح وبيبغضوا كل إنسان بيعيش بالتقوى، لأنه يعني بيوبخ، هو نور وبيوبخ الظلام اللي في الأشرار. عشان كده الأشرار ما بيطقوش النور، وده اللي بيقوله لنا القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى، أتقياء يعني، وبيخافوا ربنا وبيعملوا الصح في المسيح يسوع، هم بيعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، يضطهدوا من العالم. فما تستغربش حبيبي، ما تستغربيش يا أختي الحبيبة أنت كمان، لأن ده الطبيعي. دي شهادة وختم إنك للمسيح وإنك ماشي في النور. فالناس الأشرار مزورون وبيزوروا الحق، وممكن يتهموك ويقولوا عليك كلام وحش رغم إنك أنت مش وحش أو أنت مش وحشة. نسيبهم هم أحرار، هم هيتقدموا لأردأ مضلين ومضلين، لكن أنت ماشي في طريق النور. أنت لو اتألمت من أجل الشر ازعل على نفسك، لكن لو اتألمت من أجل البر زي ما بيقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى صح 3، تباك، لأن المسيح هنا علمنا وقال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا أجركم عظيم في السماوات. هنا هتبقى ليك أجر في السماء لأنك شبهت مخلصك ومشيت في طريقه، ولأنك حبيته وهو شايل صليبه وتمثلت بصليبه وتبعته. فما تخافش، تباك إن أنت تضطهد. يقول هنا: أما خوفهم فلا تخافوه، ما تخافش منهم ولا تضطرب ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. الله قدوس، قدم له الآلام ديت وقدم له شهادتك للحق من أجله له هو، لأنه قدوس ويستحق إن احنا نكون مقرسين له ومن أجله نعمل كل دوت. فنقدسه بمعنى إن قلبنا وتصرفاتنا وحياتنا تبقى من أجله ونحتمل من أجله. وبعد كده يقول لنا: مستعدين دايما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. بكده انت بتعمل كده ليه؟ عشان فيك رجاء انك هتشوف المسيح له المجد وتكون معه على الدوام، وانك فوق في السماء هتبقى معاه. ده سبب الرجاء اللي فيك. في رجاء ان انا ابقى زي المسيح له المجد واكون له وقابله واشوفه واعيش معاه للابد. يبقى مستعدين دايما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ربنا يدينا نكون له، للمسيح له المجد، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

اخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأت سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبل

باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. النهاردة زي ما سمعنا في السكس هنكسر عيد استشهاد يعقوب الرسول، وعلشان كده بيتقري القرايات اللي هي لما يكون في حد من الاثنى عشر بتتقري القرايات دي. هقول كم كلمة كده على المزامير. الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزة لشعبه. ربنا بيدي قوة. قوة لمين؟ قوة للمبشرين. وشفنا القوة اللي كان بيديها ربنا لتلاميذه إن هم يصنعوا قوات ويصنعوا آيات، قوة الكلمة إن هم كانوا يبشروا ويتكلموا. الرب يعطي قوة للمبشرين بقوة عظيمة. عجيب هو الله في قديسيه، إن فعلا ربنا ده عجيب. بنشوف العجائب اللي بتتعمل بقديسيه وإزاي ربنا فعلا عجيب في قديسيه، عجيب في أولاده. بعد كده يقول الرب يعطي قوة وعزا لشعبه. يدينا احنا كمان قوة، يديهم قوة في الكلام ويدينا قوة ننفذ. بس الواحد عطية ربنا دايما لينا اختيارية مش إجبارية، يعني يدينا روحه القدوس يعمل فينا. أنا أقبل أو ما أقبلش وما يرغمنيش، لكن يعمل إيه؟ كل شوية يكلمني، يفكرني، أعمل كذا، توب، ارجع، بطل تعمل كده. يقعد يفكرني يفكرني يفكرني، لكن أنا ممكن أتجاوب وأقول له يا رب اديني قوة، زي ما قال هنا الرب يعطي قوة وعزا لشعبه.

ديني قوي يا رب ان انا انفذ الكلام ده، ان انا اعيش الكلام ده. كان صعب ان ربنا يدي رسله ان هم يوعظوا ويبشروا ويكلموا الشعب ويسيب الشعب من غير قوة. طب احنا سمعنا الكلام ده بس مش قادرين عليه. عشان كده القديس يوحنا يقول ووصاياه ليست ثقيلة، وصية ربنا مش تقيلة. ما ان الواحد ممكن يشوف ايه يقول لك الكلام ده صعب، يعني ازاي احب واحد عدوي، ازاي اسامح، ازاي اغفر، ازاي اعمل كده، ازاي اعطي. حاجات كتير قوي الواحد يبص يقول لك لا انا ما اقدرش اعمل الكلام ده، وممكن ارفضه، احس الكلام ده صعب. لكن ربنا يعمل ايه؟ يعطي قوة وعزة لشعبه، ويديني قوة اعمل كده، اعمل كده. ولقى الواحد ايه بيتغير، لان انا بطلب ربنا ان هو يديني ان انا اعيش الحياة اللي هو ربنا كان عايزني اعملها. في مزمور باكر بيتكلم على برضو الرسل، يقول قديسوك يباركونك ومجد ملكك يصفون. واحد يبارك ربنا، يمجد ربنا ويفرح بربنا. مجد ملكك يصفون، يصفون السماء، جمال السماء، جمال الحياة مع ربنا. مجد ملكك يصفون وبقوتك ينطقون. نفس الموضوع بالقوة بتاعت ربنا هم بينطقوا. ونشوف بطرس بعد حلول الروح القدس يوم 50 في عزة واحدة آمن 3000 واحد وتعمدوا ليظهروا لبني البشر قدرتك. احنا عرفنا قدرة ربنا وشفناه في تلاميذه، وبعد كده خلفاء الرسل شفنا قوة ربنا فيهم، شفنا قوة ربنا قد ايه المعجزات اللي عملوها. النهارده في الابراكسيس لما كان بطرس ويوحنا عند باب الهيكل الجميل والراجل المقعد ده وكان بيسال صدقه، فقالوا ليس لنا فضه ولا اي ذهب، ولكن بطرس قال له كده ولكن الذي لي اي اعطيك. انت معك ايه؟ لا ده الدنيا مش فضه وذهب بقى. الذي لي اي اعطيك اسم يسوع النصيري قم وامشي. يوم في ايه وسب ام نط ودخل الهيكل. يقول لك ايه يطفر او يعني يتنطط، يسب كده يقعد يتنطط على رجليه. الراجل ده كان مقعد بقاله سنين. علشان كده ليظهروا للبشر قدرتك. شفنا قدرة ربنا مش يسوع المسيح بس اللي هو شفناه قوي من الاموات، لا نلاقي برضو الرسل كانوا يقيموا برضو أموات وكان يعملوا معجزات يظهر للبشر قدرتك. في المزامير في مزمور الإنجيل يقول السماوات تذيع مجد الله، السماوات تذيع مجد الله. في الحقيقة حلو إن الواحد دايما يشوف ربنا في كل مخلوقاته في كل عجائبه. الواحد يشوف ربنا السماوات تذيع مجد الله، الواحد يشوف مجد ربنا، مجد ربنا في الخلق وفي الجمال اللي بيعمله. الواحد ممكن يشوف ربنا في كل حاجة. في ترنيمة بتقول في كل خليقة رأيتك، في كل خليقة رأيتك. أنا بشوفك في كل حاجة يا رب أنت خالقها وفي كل جميل لمستك. فالواحد إيه السماوات تذيع مجد الله، الواحد يبص للسماء ويشوف مجد ربنا ويشوف قدرة ربنا ويشتاق للسماء، وتبقى عينينا فوق ناحية السماء مش عين أرضية. الواحد يحس كده إحنا غرباء على الأرض، إحنا مش من هنا. بولس الرسول ليه أما وطنياتنا نحن في إيه؟ في السماء. إحنا الوطن بتاعنا جنسيتنا سماوية. السماوات تذيع مجد الله. والفلك، الفلك اللي هو النجوم والحاجات دي يخبر بعمل يديه في كل الأرض. هنا بقى بيتكلم نبوة على الرسل، بيقول ده في كل الأرض خرق منطقهم وإلى أقطارب مسكونة بلغت أقوالهم. ده اللي إيه؟ اللي عمل الرسل في كل الأرض خرج منطقهم. تلاقي كل واحد بشر في حتة، اللي ياخد أسى يبشر فيها. نشوف رحلات بولس الرسول، نشوف اللي راح الهند، نشوف اللي راح
هنا ماري مرقس لمية هنا أفريقيا، يجي مصر ويبشر في البلاد اللي هنا، ونشوف قد إيه التلاميذ. كان واحد مثلا زي ماري مرقس يدخل مصر، تلاقي مصر دي كلها يبقى فيها إيمان، وإيمان عظيم، ولحد النهاردة إيمان اللي احنا استلمناه من أبائنا الرسل. جميل إن الواحد يعيش الإيمان ده، زي ما قال في رسالة يهوذا: الإيمان المسلم مرة للقديسين، الإيمان المسلم مرة للقديسين. سامحوني النهاردة، كل واحد ممكن يطلع له فكرة جديدة وناس تمشي وراه، ناس تمشي وراه كده، تفسير غريب، حاجة جديدة، حاجة غريبة. لكن احنا إيماننا، إيماننا ثابت. للأسف بنلاقي بعض الطوائف تدخل وتكلم وتعمل، وده كلام مش مظبوط. مرة واحد كان جاي كده فبسأله سؤال: انتوا بدايتكم سنة ايه؟ مش 1800 وحاجة؟ قبل كده كان الناس دي في ضلال، وانتوا جايين دلوقتي بتقولوا حاجة جديدة؟ احنا كنيستنا جميلة، كنيستنا اللي العذراء ظهرت فيها ختم كده، الإيمان ده صح، الإيمان ده صح. الواحد ما يسمعش لأي حاجة، بنسمع على النت ونشوف على النت ونشوف ناس بتكتب، وممكن الواحد من غير ما أبقى فاهم، سامحوني، ممكن ألاقي نفسي إن أنا الكلام اللي بسمعه أو بقراه بفتكر إنه صح، وكأني عرفت حاجة جديدة. لا، للأسف لا، أنا ما كنتش أعرف، كنتش أعرف، واللي سمعته ده مش جديد، ده غلط. عشان كده إيمان أبائنا الرسل اللي هم كرزوا في كل الأرض خارج منطقهم واستشهدوا وعرفونا الإيمان بالسيد المسيح، وعرفونا السماء، وعرفونا إن في حياة أبدية، وعرفونا إزاي الواحد يعيش بهذا الإيمان، يعيش بالإيمان ده ويكون لي نصيب في السماء. ربنا يدينا كلنا إن احنا تكون عينينا على السماء، ناخد بركة أبائنا الرسل. كان يقول في فنلاقي في إنجيل النهاردة كان بيقول: أي مدينة أو قرية دخلتموها ففحصوا من هو مستحق وأقيموا هناك وحتى تخرجوا، في وحين تدخلون هذا البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو قرية، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم، من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم. يريد أن احنا نكون بنسمع كلامهم، نقرأ الإنجيل عشان نسمع ونعرف ونعيش حياة مقدسة مع ربنا. ربنا يبارك حياتكم، لربنا المجد الدائم للأبد، أمين.

0: Εν σοφία σε προσχωμέν, κύριε Λεϊσόν, κύριε Λεϊσόν, χεν όμισμι.
1: بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة مجدون.

0: الأرض سلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
0: يا رب ارحم بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوان في دينونة من موهبتك الغير المائية السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل المستحق وعادل لنا حقا بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن سيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

الذي يقف حولك الشيروبيم تلون عيون وسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قال

0: تفضل يا رب، مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعد عق مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسس، طمعنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن

من لا توفى الله الكلمة الحقيقة والقديس يوحنا الصابق الصاب وشهد والقديس ستيفانوس رئيس الشمام سوار الشدة وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والباطيارك القديس ويلس ومعلم الأسقورس والقديس أسناسوس الرسول القديس بطرس خاتم شوز كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس تودوسيوس والقديس تاوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطم الايات والقديس

Gloriosus Sonalem, والقديس غرغوريوس الأرمني، والثلاثمائة والثمانية عشر المقطم بنة، والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائتين بأفسوس. نيم بن يوت ان ذكاوز بن اشتياب انطونيوس، نيم بثمية بابا بن بشومتة اواب.

0: واسمع بان البطريق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفسهم اجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: قول واحد يا رب، الذين ذكرنا اسمائهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا تنايحوا في الايمان بالمسيح منذ البال. تفضل رب، اذكر عبيدك المنتقلين مجدي سعد وعزم رزق ابراهيم جرجس وشوقي غالي وكمال شوقي نبيل رياض ومنتقلات سميره حبيب وفايزه توفيق. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب من الحزن والكاب والتنوت في نور قديس.

0: بذلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

0: كل أخطاءنا إليك بالقوة.
1: Ειρηνή πάση
2: και το πνεύμα Τη
1: Σου. Ο Ρωπή Ιησού αλ Μασίχ كل الذين أمرونا ووصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها أمامك الآن. اذكر يا رب يسوع المسيح الذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكر يا رب عبيدك الحاضرين معنا هذه الخدمة الإلهية. أنت قادر أن تعطي الكل يا ضابط الكل, تعطي كل إنسان سؤل قلبه حسب مشيئتك الصالحة. اذكر يا رب ضعف اغفري خطايا الكثيرة حيث كسر الأسفل تكسرنا نعمتك من أجل خطاياي خاصة لا تمنع شعبك نعم حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة كل جحود كل يمين كاذب كل مراقات الهرات كل نعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر دين امنحنا نصنع مرضاتك كل اكتب أسمانا مع كل سياسو ربنا هذا الذي أنت مبارك معه. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد. اذكر يا رب اتريك ناب المكرم الأمر تودروس. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: حقا والروح تنحر بخير.

نفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا

أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، سجل لينا سفر الأعمال أصحاح التاسع. الفرق العظيم جدا في حياة بولس الرسول من إنسان شرس وإنسان شديد وقاسي بكل المسيحيين لإنسان آمن بالمسيح وبيحب المسيح ومستعد يموت من أجل المسيح ومحب جدا. فيقول لنا في آية 20: وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. ما بقاش هنا بقى خايف، ده هو بقى مستعد هو يموت بقى بعد ما كان بيموت الناس. ودي تبين قوة الله العظيمة جدا جدا جدا، إزاي يحول ويغير من النقيض للنقيض. ففعلا كل شيء مستطاع عند الله. فيقول في آية 21: فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ ده أهلك ناس كتير. إزاي تحول التحول المفاجئ ده؟ نعمة ربنا قادرة أن تعمل. يقول: وقد جاء إلى هنا لهذا، جاء إلى هنا لهذا، عشان كده، عشان يسوقهم، ليسوقهم مساقين لرؤساء الكهنة. عايز يسوقهم ويوديهم لرؤساء الكهنة. وأما شاول اللي هو بولس الرسول بقى، فكان يزداد قوة، كل ما يقاوم يزداد قوة، وكل ما ينمو في النعمة يزداد قوة، ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا، يعني يدي أدلة واضحة ما فيهاش لبس أن هذا هو المسيح. يقول: ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. مفيش فايدة بقى غير إن هم يقتلوه اليهود، لأن هم ضجروا منه مش عارفين يعملوا معاه حاجة خلاص. الحقيقة ربنا صبر على شاول كتير. لما في النهاية خالص النتيجة الجميلة ديت جابت صبر الله وطول أناته، جاب نتيجة جميلة جدا. فإذا الصبر يجيب نتائج عظيمة جدا. وعشان كده في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا الوحي الإلهي بيقول لنا كده: أليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. ويكمل بعد كده ويقول لنا الرجاء لا يخزى. يبقى الصبر هيجيب نتائج جميلة جدا، يجيب تزكية، يزكي الإنسان اللي بيتألم، والصبر يخليني أشوف عمل الله وإيده اللي بتشتغل، إيده اللي بتشتغل. ياما ضيقات عدت على الكنيسة والناس كانت قلقانة وعايزة النتيجة فين يا رب، والله صابر صابر صابر إلى أن يحول الضيق لفرج عظيم. هو قلب حزننا إلى إيه؟ إلى فرح. يحول ويغير، ويغير المتابين، ويغير لناس قديسين، ويغير الوضع تاني خالص، يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. فعلا ما أعجب ربنا العظيم جدا اللي طلع من شاول اللي كان بيفترس المسيحيين، طلع منه إنسان محب جدا، وإنسان مستعد يموت من أجل المسيح، وإنسان يبشر بالمسيح. يا ريت نصبر لما ربنا يكمل عمله التام ويتممه، لأن الصبر في النهاية خالص هيكون له عمل تام، يكون له عمل تام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في برنامجنا من كنوز الكتاب المقدس النهارده هنتكلم عن من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا اصحاح 14 ايه 17 ل 19. بيقول معلمنا بولس الرسول: لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ملكوت الله ما يقصدش بيه الحياة الأبدية اللي في السماء بس، لكن يقصد بيه ملك ربنا على كنيسته وعلى قلوب الأحباء وولاده المؤمنين باسمه. ما هوش حرفية في الأكل، أكل كذا أبقى تبع ربنا، ما أكلش كذا زي ما كان اليهود بيعملوا وتمسك بالحرف. لكن الملكوت بتاع ربنا ده ملكوت روحي، في صفات وحياة روحية بيمارسها الناس عن طريق الروح القدس اللي فيهم. وبيقول هو عبارة ايه؟ بل هو ايه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر يعني خير وخدمة وصلاح للناس، يطلع من إنسان الله كده يطلع منه خير وبركات دايما وأعمال حلوة يصنعها دايما. وسلام هو في سلام مع نفسه ومع الله ومع الناس، يعمل سلام دايما. وفرح لأن جواه الروح القدس اللي بيفرحه من خلال محبته للناس ومحبته لله والثمر اللي فيه الحلو. ويقول لنا بعد كده: لأن من خدم المسيح في هذه، إذن دي خدمة كده، أنا بخدم المسيح لما أكون أعيش في البر والسلام والفرح ده، يبقى بخدم المسيح فعلا وخادم للمسيح. اللي خدم المسيح في هذه فهو مرضي.

0: بيننا وبين الناس. ساعات ناس تفكر إن هي بتتكلم باسم الحق فتخبط في اخواتها وما يهموش إن يعصي الآخرين أو يتعب حد. لا، مش ده ملكوت السماوات. ملكوت السماوات في سلام وفي محبة في الناس اللي أنا عايش في وسطهم، سواء الأسرة أو الكنيسة أو المجتمع. يبقى إذن فلنعكف على إيه؟ على ما هو للسلام. وما هو للبنيان؟ أحب أبني غيري وأقدمه لقدام. ما أحبش إن أنا بيكون بسبب يعصر ولا يتعب ولا يتأخر لورا حبايبي، وأقول ده الحق. لا، مش ده الحق. ما هو للسلام وما هو للبنيان؟ أبني الآخرين وأحتملهم وأحبهم. دي الحب بجد، لإيه؟ بعضنا لبعض. وبكده يبقى المجتمع مجتمع جميل. ده كنيسة الله، ودي مجتمع ولاد ربنا المسيحيين اللي عايشين في سلام، بيبنوا بعضهم بعض ويبنوا الآخرين أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل أصحاح 9، ولسه إحنا في حادثة إيمان معلمنا بولس الرسول وتحوله من شاول الترسوسي إلى رسول عظيم جدا. يقول لنا لما ربنا كلم حنانيا وقال له عن شاول الترسوسي أو بولس الرسول، يقول إن حنانيا اتفزع شوية، خاف، قال له يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، دي آية 13، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، تاريخ صعب وفي مخيلته اللي عمله كله، ومش كده وبس، تاريخ ده دلوقتي كمان ها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك، يأيدهم ويأخذهم أورشليم. دي عينين حنانيا، العينين البشرية والمخيلة البشرية، لكن الله كان له عينين تانية، شيء بطريقة تانية خالص غير الطريقة دي، فعشان كده قال له فقال له الرب، دي آية 15، اذهب، قال له روح، الله واخد قرار، روح يا حنانيا لأن هذا لي إناء مختار، أنا شايفه بطريقة تانية خالص غير اللي أنت شايفه بيها، هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. يبقى إذن عينين الله ترى مش ضعف الإنسان، ترى ما سيصير إليه هذا الإنسان فيما بعد لما النعمة تشتغل فيه. عينين البشر قسرة وتشوف الضعف البشري، لكن عينين الله ترى بطريقة تانية. عينين الله ترى بدافع الحب قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، هيجي منه أمل بعينين الرجاء، لكن عينين البشر ترى وتريد إن هي تثبت رؤيتها على هذا المنظر أحيانا، سواء عن ضعف أو سواء عن إرادة، لكن عينين الله ترى بطريقة تانية. عشان كده بنقول إن الله احتمل أناس كثيرين من أجل هذا الحب ومن أجل هذا الرجاء، إن هذا الإنسان بعد شوية يبقى إنسان كويس، وده يعلمنا إن إحنا نرى بعينين الله مش بعينينا إحنا. يعني أشوف في عيل مشاغب أو إنسان بعيد عن الله أشوف فيه صورة تانية، يعني فيما بعد يبقى زي الفل ويبقى إنسان حلو جدا وإنسان مبروك وإنسان فعال وخادم حلو زي بولس الرسول، أو إنسان يحب الله من قلبه. عشان كده يقول إن ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. يبقى هو صبر ليه وبيصبر ليه؟ عشان كده يبين غنى مجده على آنية رحمة، دي آنية رحمة مش هلاك، قد سبق فأعدها للمجد، معدودة للمجد. يا ريت نشوف كل إخواتنا بالعين دي. ليه؟ لأن محبتنا عينين الله المحبة لما تبقى جوايا هذا الحب الإلهي جوايا ويبقى لي عينين الله، يقول المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو يعني عندها أمل في اللي قصادها يبقى حلو كل شيء، وتصبر على كل شيء. عشان كده بتصبر على كل شيء. ربنا يدينا نحتمل إخواتنا ونشوف فيهم المستقبل انهم هيبقوا حلوين ومبروكين، ونصبر عليهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

ใช้แลกฟัน

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار أصحاح التاسع، وبتتكلم جزء الكنز بتاع النهاردة بيتكلم على كلمة قالها السيد المسيح له المجد في ظهوره لحنانيا على بولس الرسول أو شاول الترسوسي. بيقول له حنان، بيقول لحنانيا: إني سأريه كان ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. يعني إيه يا رب أنت عايزه يتألم، ولا إيه المقصود بالآية؟ الحقيقة الآية لها معنى جميل جدا، هو إن اسم ربنا ده عظيم جدا جدا جدا جدا لدرجة إن يستحق من أجل محبتنا المسيح إن إحنا نبيع كل حاجة وهذا الكنز العظيم، نشتري هذا الكنز العظيم زي ما المسيح له المجد قال الكلام ده، قال على ملكوت السماوات إن راجل تاجر بتاع لقالق لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. غلاوة المسيح وعظمة المسيح ومجد المسيح وحب المسيح يستحق إن الإنسان يقدم كل شيء، حتى لو قدم اتألم زي ما قال الرسل قبل كده. قالوا إن ذهبوا فرحين من أمام المجمع لما اتجلدوا علشان حسبوا مستأهلين يهانوا من أجل اسمه. علشان كده نلاقي إن معلمنا بولس الرسول قال الكلام ده في رسالته لفيليبي، قال إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. كل حاجة اعتبرتها خسارة قصاد المسيح يبقى كل شيء يعتبر خسارة. عظمة المسيح، فالذي من أجله يقول معلمنا بولس الرسول كده خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. مش ممكن إن هو يخسر المسيح حتى لو جه لا ألم لا أشدة لا أضيق. وهو قالها برضه في حتة تانية، قال إن إيه، ما فيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا شدة ولا ضيق ولا سيف ولا عري ولا جوع. فده بسبب عظمة المسيح العظيمة اللي اكتشفها معلمنا بولس الرسول. موقف تاني كان معلمنا بولس الرسول وهو بيحكي على الألمات منتظرة، الكلام ده في أصحاح 21 في سفر أعمال الرسل. وبعدين كان مجمع حبايبه كلهم حواليه، فلما سمعوا العظة الوداعية ديت ابتدوا يبكوا. فمعلمنا بولس الرسول قال لهم: انتوا بتبكوا ليه؟ فيقول كده في سفر أعمال الرسل 21 13: فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم. عايزين يمنعوه بقى أنه يروح أورشليم وبيبكوا عليه. لهم: لا، ده أنا مستعد، مش أنا أتربط عشان قلت لكم النبوات بتقول إن أنا هأربط، لا لا، ده أنا مستعد أموت كمان بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. فعلا ما أعجب اسم الرب يسوع، واللي يكتشف اسم الرب يسوع مش يتعب، يتعب ويضحي بكل شيء لأنه حاسس إن هو كسبان، لأن اسم يسوع عظيم جدا، هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن. ربنا يدينا نكتشف هذا الاكتشاف العظيم كل يوم، لأن تتفتح عينينا ديت عايزة نعمة عشان تتفتح عينينا على عظمته كل يوم أكتر وأكتر وأكتر، ونحبه أكتر ونبذل أكتر ونتعب أكتر في الخدمة وفي الحياة وفي تنفيذ وصيته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ضمن من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس أصحاح 2 آية 11 و12، بيقول لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان اللي فيه؟ فروحي اللي جوايا اللي فيا اللي يعرف أسراري، يعرف مشاعري، يعرف طبعي، يعرف إمكانياتي، يعرف بستريح لإيه وما استريحش لإيه، يعرف كل حاجة عني، أسراري كلها. فبيقول معلمنا بولس الرسول هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فإذا روح الله ده اللي عارف كل أسرار الله، لأنه واحد مع الله، الآب والابن والروح القدس واحد في وحدانية. فعشان كده روح الله يعرف القداسة بتاعت الله، المحبة بتاعت الله، إيه اللي يحبه ربنا، قوة الله، كل حاجة عن الله يعرفها روح الله. فإحنا خدنا روح الله بيقول كده، ونحن لم نأخذ روح العالم. روح العالم فيه الشر بتاع العالم والشهوات بتاعت العالم وضعفات العالم ومكره ورياءه، لكن إحنا خدنا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. ليه ادهولنا ربنا؟ عشان عايزنا نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لما حب الله ويوهبنا أشياء عظيمة جدا زي المحبة العجيبة والسلام والفرح وطول الأناة والصلاح بتاع ربنا والأبدية السعيدة والمجد بتاع ربنا، كل دي أشياء موهوبة لينا عشان نعرفها ونعيشها ونعيش بيها ونتمتع بيها. كان لازم لنا ان احنا ناخد روح الله. عشان كده يقول ايه؟ لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله. يبقى ده فايدة الروح القدس. علشان كده يقول معلمنا بولس الرسول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معلمنا بولس الرسول ما كانش بيكرز بفلسفة بأمور علوم أو علوم إنسانية، لا علم نفس ولا علوم أي نوع من العلوم ولا إقناعات ولا علم معين، لكن كانت الكرازة هي ببرهان الروح والقوة. يقول معلمنا بولس الرسول الكرازة ببرهان الروح، يعني الروح القدس خلى الناس تحس وتشوف ربنا بطريقة روحية، والطريقة دي كانت طريقة فيها أدلة واضحة جدا للنفس، بحيث الإنسان يبقى مقتنع 100% بكلام ربنا وبالكلام اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول، لدرجة ان الناس كانت بتموت وتستشهد من اجل ربنا، شايفاه اكتر من شوفان العيان او سمع الاذن، بقت متأكدة من ربنا بل ببرهان الروح. يبقى ده الروح القدس العامل. ويقول كمان والقوة، قوة يعني بقت فيهم قوة بتعمل فيهم، حسنها، اللي هي ده ثمر الروح، المحبة اللي فيهم اللي ما كانتش عندهم خالص قبل كده، التغيير اللي حصل لهم، بقى فيهم محبة، بقى فيهم سلام بعد ما كانوا في قلق واضطراب وخوف، محبة وفرح، فرح عجيب جدا طول أنا، صلاح، بقى فيهم صلاح. التغيير ده كله والقوة دي كلها اللي كانت في مجتمع الرسل وفي هذا المجتمع العظيم قوة، فخلتهم بقت الكرازة بالروح القدس لها معنى تاني. ربنا يدينا إن إحنا الروح القدس يكون عامل فينا ويكون يعمل فينا بقوة حتى ما نكون للمسيح، لأن ده روح الله الذي يأخذ مما للمسيح ويخبرنا ويعطينا ويخلينا ثابتين فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها آمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: يا شوشو يلا اتأخرنا على ميعاد حفلة رأس السنة في الكنيسة. يا شوشو عاوزين نقعد قدام عشان نشوف كويس. انت فين يا شوشو؟
3: ما تستنى يا راجل، انت على طول كده مسربعني. انا مكياجي بياخد وقت يا زيكو.
2: مكياج مسحنا هي هي يعني هتتغير، هيعملوا من فسيخ بشربات.
3: ايه بتقول ايه يا زيكو؟
2: بقول هو في قمر في الدنيا بيتمكيج يا شوشو؟
3: اعمل ايه؟ ما عشان متبصش بره يا زيكو.
2: ابص بره؟ هو انا عارف ابص جوه يا شوشو؟ لما ابص بره افتح انا بس يا شوشو وشوفي هعمل ايه.
3: تفتكر يا زيكو لو انت فتحت هتعمل ايه؟ قول لي، عايز اعرف بجد.
2: ده انا هعمل عمايل يا شوشو.
3: ها
2: اول حاجه انا مش هبص لك خالص واشوف واحده مفتحه كده عشان نبقى مفتحين زي بعض يا شوشو.
3: كده برضو يا زيكو اهون عليك بعد العمر ده كله؟
2: اهو كلام كلام يا شوشو، يعني انت شفتيني فتحت يعني؟
3: انت في نظري احسن من ناس كتير مفتحين يا زيكو.
2: نظرك ضحكتيني يا شوشو، وانت في عينيا احلى واحدة في الدنيا يا شوشو. ايه ده؟ ايه ده يا شوشو ده؟
3: ايه؟ في يا زيكو خضتني؟
2: الوقت سرقنا، احنا تأخرنا خالص كده على ميعاد الحفلة يا شوشو ومش هنلاقي اي مكان. اقول لك تعالي نقعد هنا في البيت نقضي راس السنة وانا وانتي مع بعض، طلعي حتتين السمك اللي جوه واعمليهم وانا عامل حسابي يا شوشو وجايب معايا ازازة نبيز.
3: ايه ده؟ هو ده ينفع برضو يا زيكو نشرب خمرة يوم راس السنة؟ هنبتديها كده يا زيكو السنة؟
2: هو احنا بنشرب يا شوشو الا في ليلة راس السنة والعيد، وبقيت السنة بناخد على دماغنا وبنشرب من كعنا ما بنقولش حاجة. وبعدين ما فيهاش حاجة لما تقعدي مع جوزك حبيبك وتشربي كاسين يعني يا شوشو.
3: انا بعد العمر ده كله تقول لي اشرب خمرة يا زيكو؟ ابدا ابدا، ما احطهاش في بقي ابدا ابدا. انا هم يا دوب ازازتين بيرة والحمد لله على كده.
2: يا ايمانك يا شوشو يا ايمانك، ترفضين شرب النبيذ وتشربين البيرة؟
3: ايوه طبعا، البيرة شعير يا زيكو، لكن النبيذ ده خمرة، حرام.
2: اه حرام. طيب ما تبحبحيها شوية يا شوشو، هو ليه التزمت ده؟ ده احنا في ليلة رأس السنة في اليوم عيد يا شوشو، على رأي المثل اللي بيقول ادخلي رأس السنة وانت دايخة ايام السنة عمرها ما هتبقى بايخة.
3: على رأيك يا زيكو على رأيك، وهو برضو قليل من الخمر يصلح المعدة.
2: ألف سلامة على معدتك يا شوشو. ألا تعلمين يا شوشو أن النبيذ يصنع من عصير العنب؟
3: بجد؟
2: نعم، ما فيهاش حاجة. كل سنة وانت طيبة يا شوشو، وكل سنة وانتوا طيبين كل الناس اللي سامعين وشايفين. وتعالوا تفضلوا اشربوا معانا كاسين.
3: لا بلاش كده، أبونا مرقص يكون قاعد يسمعنا يزعل مننا. انت أحسن تقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، ياللي سامعين وشايفين وفرحانين اوعوا تعملوا زينا عشان انتوا احسن مننا.
2: احسن مننا؟ هما مين دول يا شوشو اللي احسن مننا؟
3: اسكت اسكت يا زيكو، انت مش فاهم حاجة. دول عينيهم على الازازة اللي معانا، داري يا زيكو على شمعتك تقيد، ويلا بينا نخرج بدل ما تخرج من غير الازازة يا زيكو.
2: على رأي الشاعر اللي بيقول داري على شمعتك تزيد وخبي ازازتك في جيبك هتلاقيها بتزيد، كل سنة وانتوا طيبين يا كتاكيت.
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجية.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

Sei lek fa ne

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل، ودي المعجزة الشهيرة جدا اللي في أصحاح 3، لما معلمنا بطرس الرسول ويوحنا الحبيب كانوا داخلين الهيكل، وكان على باب الهيكل اللي اسمه الجميل رجل أعرج، والراجل ده كان اتولد كده من بطن أمه أعرج، وكانوا بيحملوه كل يوم ويحطوه عند باب الهيكل الجميل اللي اسمه الجميل. يعني ده اللي بيقوله الكتاب المقدس، يقول وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. الراجل ده لما لقى معلمنا بطرس الرسول ومعلمنا بطرس يوحنا الرسول داخلين، عايز ياخد منهم صدقة، فيقول كده: فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. قال لهم ادوني صدقة، ادوني أي حاجة. فيقول بعد كده: فتفرس فيه بطرس. القديس بطرس بصله بصة كده ويتأمله كده، هو بيتأمل فيه مع القديس يوحنا وبصوله كده، وبعدين قالوا له بصلنا. يبدو كان عايز يقول له بص أنا ما عنديش حاجة عشان ادهالك، بس بصلنا، ما عنديش حاجة مادية فلوس أو كده ادهالك، لكن بصلنا في حاجة تانية هدهالك. فيقول: فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا، الراجل لسه منتظر يمد ايديهم في جيب او حاجة يطلع فلوس ان يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس الرسول قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وفعلا الراجل قام وابتدى ينط ويتنطط رغم انه ما مشيش طول عمره، وحصلت المعجزة. عايزين هنا هو نتأمل في حاجة عجيبة جدا، ان القديس بطرس نفسيته ايه وفكره ايه عن نفسه، وهو انسان فقير صياد، يمكن حد كان بيعوله في الوقت دوت، لانه لا معاه فلوس ولا معاه غيره، وهو في الهيكل كده في اورشليم صيد السمك، اذا كان معاه قرشنتين صرفهم ولا معاه حاجة على القد، لكن فكره ايه في نفسه؟ فكره في نفسه ان له حاجة كبيرة قوي، صحيح ما معيش لا ذهب ولا فضة، ليه حاجة تانية، معايا حاجة تانية. الذي لي فإياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. له الايمان ان المسيح بيهتم بيه، وان المسيح قوته عظيمة معاه، وانه بيستجيب له، وانه مستعد لما يطلب منه يقول له المسيح له المجد يستجيب ويشفي الراجل ده ويتمجد المسيح في الراجل ده. عنده ثقة وقوة وإيمان عظيم. دي حاجة حلوة تعلمنا ان احنا واحنا ماشيين طول النهار، هل حاسين ان احنا لينا المسيح، إيماننا بالمسيح وثقتنا فيه وإحساسنا أنه بيدبر حياتنا وأنه يقدر يتدخل في حياتنا لما نطلب منه وأنه يستجبنا، وأنه محبته معانا متابعانا لحظة بلحظة، ماشي معلمنا بطرس الرسول وجوه قلب المسيح وفكره حاسس المسيح متابعه معاه خطوة بخطوة وأنه يستجب له. ياريت يبقى عندنا الإحساسات ديت، زي ما قال بعد كده، تقال في الإنجيل: فقراء ولكن نغني كثيرين، نحن لنا الاسم العظيم، اسم ربنا يسوع المسيح اللي يعمل كتير أو في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل أصحاح الثالث. كانت المعجزة العظيمة اللي معلمنا بطرس الرسول ويوحنا الرسول فيها أقام الراجل المقعد من بطن أمه، ولما الراجل ده قام وقعد يقفز ويسب في الهيكل، مسك في الرسل والشعب اتجمع وكانوا مستعجبين جدا، ورد معلمنا بطرس الرسول وقال لهم ان انتوا بتستغربوا من ايه ده، باسم يسوع المسيح قام هذا الراجل وربنا اداله هذه الصحة باسم يسوع المسيح، اعطي هذه الصحة والعافية اللي خدها. وهنا هو تكلم رؤساء الكهنة وعصهم ان اسم المسيح ده عظيم، وان هم اللي انتوا صلبتموه بايدي اسمه، وان الله اقامه ناقضا اوجاع الموت. ففي ناس امنت فقال لهم توبوا، وفي ناس كانت فيها عايزه تامن، فمعلمنا بولس الرسول قال لهم توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. توبوا وارجعوا، ارجعوا عن عنادكم، ارجعوا عن اساوتكم، ارجعوا عن خطاياكم اللي عملتوها، لأن أنتم سلمتوا المسيح بأيدي آثمة وقتلتوه وقتلتوا رئيس الحياة وطلبت يوهب ليكم مجرم اللي هو باراباس. عشان كده بيقول لهم خطاياكم اللي عليكم دي فيها مشكلة، الخطية في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان تسبب له عدم سلام وعدم راحة ووجع، زي ما بيقول لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده بيقول لهم توبوا وارجعوا، مش توبوا بس لا، وارجعوا عن الطرق الشريرة زي اللي فات هتوبوا عنه، واللي جاي مش هتعملوا كده تاني، لتمحى خطاياكم. تمحى يعني بدم المسيح يمحيها خالص، تبقاش موجودة، لكي تأتي أوقات الفرج السلام والنعمة والبركة، الله يرضى عليكم من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبلا. المسيح هيجي عشان ياخدنا تاني ونكون معه على طول، المبشر به لكم قبل. الذي ينبغي أن السماء تقبله، السماء تقبل المسيح لو المجد دلوقتي هو جالس على يمين العرش، والسماء واخداه فوق في السماء، هو في السماء فوق كشفيع كفاري لينا، كاهن أعظم يدبر خلاص كل واحد فينا ويسند كل واحد فينا ويسند الكنيسة إلى أن يتمم الخلاص. هو بيعد لينا المنازل عشان ياخدنا، وبيعد لينا المكان اللي هنروح فيه بأنه هو يخلصنا. إزاي؟ يقول هنا أن السماء تقبله لأزمنة رد كل شيء، يعني الشر اللي دخل للعالم خلصة، واللي بيتعب العالم والمشاكل المتاعب دي كلها هتترد كل ده وترجع تاني كل شيء يرجع خاضع لله، وكل شيء يرجع تحت سلطانه وقضيب ملكه. يقول إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء القديسين منذ الدهر. فإذا إحنا مستنين المسيح يجي ياخدنا، ومستنين أزمنة رد كل شيء وزوال الشر، بس علينا أن إحنا نتوب ونرجع عشان تمحى خطايانا وتيجي أوقات الفرج.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح السابع، القديس استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة، لما وبخ رئيس الكهنة ومجمع اليهود اللي كانوا بيحاكموه. فيقول الكتاب المقدس لما قال لهم ان انتوا قصاة القلوب وازاي انهم قتلوا الانبياء وقتلوا المسيح، بيقول لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه. كمية من الاحقاد والاساوة حنقوا بقلوبهم، صروا باسنانهم من الغيظ. يقول الكتاب المقدس رد الفعل بتاع القديس استفانوس لما شافهم في حالة عدم المحبة والكراهية والقساوة دي، أما هو فشخص للسماء، وده الرياكشن الطبيعي وده رد الفعل الطبيعي اللي المفروض الإنسان المسيحي يعمله، يشخص للسماء، يعني بص للسماء فوق بتركيز، شخص للسماء وهو ممتلئ من الروح القدس. الروح القدس ملأه في هذه اللحظات، ونتيجة للروح القدس اللي ملأه انفتحت حواسه على السماء. دي تعزية وقت الضيق، لما الإنسان يشخص للسماء وهو متكل على الله ويطلب الله، لازم بعينيه الجسدية وبعينين قلبه يشخص للسماء، طالب نعمة، طالب معونة. فانفتحت حواس روحية، عينين روحية، فرأى مجد الله وعظمة الله، وشايف يسوع قائما عن يمين الله. يقول كده، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. طبعا منظر خلاب، خلي بالنا ان يسوع هنا كان قائما، ما كانش جالسا، هو المفروض جلس عن يمين الله، لكن هنا قائما كما لو كان قام عشان يسنده، قايم عنده عمل، هذا العمل هو يتمم خلاص استفانوس ويبقى ثابت للنهاية. وبعدين استفانوس لما شاف المنظر ده قال لهم كده، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. المنظر مبهر، فابتدى يتكلم وقال على هذا المنظر المبهر، لكن مين يصدق ومين ينتبه للي بيقوله القديس استفانوس؟ كانوا في قساوة وكانوا مش قادرين إن هم في حالة من الغضب، عميان مش قادرين يصدقوا. بعد كده يقول فصاحوا بصوت عظيم، هم سمعوا الكلام ده هاجوا أكتر، سدوا أذانهم كما لو كان بيقول حاجة صعبة ما تستمعش، شايف إن الإنسان قائما عن يمين الله ومجد الله ما صدقهوش، فسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة، اعتبروا إن الرؤية اللي شايفها استفانوس تستدعي قتله، مع ان كان المفروض يقولوا له شايف ايه بالظبط، يتفهموا انت ايه اللي شايفه ابن الانسان ازاي. لا، هم على طول هاجموا عليه، او حتى يخافوا من ان في منظر سماوي شايفه القديس استفانوس. يقول هاجموا عليه بنفس واحدة، فكانوا يرجمون استفانوس، ابتدوا في الرجم على طول بقى، وهو يدعو يقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي. هنا قديس استفانوس بيطلب من الرب يسوع كإله، هو الله الأقنوم الثاني، اقبل روحي. حاسس ان هو روحه ستترك جسده، فبيطلب ان هي تكون في مكانها الطبيعي، المسيح يقبلها. هو ده المكان الطبيعي اللي كلنا منتظرينه، ان ارواحنا تبقى للمسيح، وان احنا نتمتع بالمسيح ويقبلنا المسيح، ان نخرج من هذا العالم. يقول ثم جاس على ركبتي، وديت الحقيقة حاجة عجيبة قوي، انه يكسو، يحاول ان هو يقعد وقت وضع الصلاة، انه يركع او يذكر، يركع على ركبتي عشان يصلي في وضع صلاة. ما كان يصلي الطوب نازل عليه ازاي يركع، لكن هو بيحاول ويجاهد عشان يركع ويكون في وضع الصلاة، الاحترام والاحتشام والهيبة لله. ويقول وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. عارف طبعا دي خطية، شايف اللي بيعملوه دي أساوة عظيمة، وشايف دي هتكون سبب لهلاكهم، ممكن تكون سبب لهلاكهم، فبيطلب من ربنا ما تقم لهمش هذه الخطية
وإذ قال هذا رقد، رقد لكن روحه استودعها في الدين المسيح اللي قبلها. ربنا يدينا كلنا ان احنا نكون للنفس الاخير لله، وان احنا نستودع ارواحنا بين ايدين المسيح، ونكون ثابتين في الشهادة للحق للنهاية، ونكون متعزيين في لحظات الشدة والألم، شايفين مجد الله، وشايفين يسوع قائم بيسندنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس
1: عن حياة آبائنا الرسل الأوائل. الآباء الرسل كانوا عايشين في محبة مع بعض. هذه المحبة كانت عجيبة جدا، لأن كان امتلأوا من محبة ربنا. فيقول لنا الكتاب المقدس كده في أصحاح الرابع: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، قلب واحد، مشاعر حب ناحية بعضهم بعض، لأن دي نشأة من مشاعر الحب اللي انسكبت في قلوبهم، والحب اللي انسكب قلوبهم بالروح القدس من السماء. محبة الله انفتحت السماء عليهم، فبقوا قلب واحد، بيحسوا ببعض ويحبوا ببعض جدا. يقول ونفس واحدة. كلمة نفس واحدة دي تمشي شوية مع العمل، ان بقوا الاعمال بتاعتهم بنفس واحدة، في اتحاد، ان هم ليهم الاهتمامات المشتركة ناحية بعضهم بعض. فمن ضمن هنا يقول لنا على حاجة، اهتمام مشترك جميل جدا على الفقراء اللي في وسطهم. بقوا عايزين ان هم محدش يبقى فقير، محدش بيعاني، فكلهم من غير طبعا محدش امرهم بكده، كلهم ابتدوا يحسوا ان هم اخواتهم الفقراء دول جزء منهم، ولازم ان هم يشوفوا احتياجاتهم. فبيقول الكتاب المقدس: لم يكن احد يقول، ده اصحاح الرابع احنا لسه، ان شيئا من امواله له. طبعا الكلام ده بمفهوم العالم صعب جدا يتطبق. يعني ايه مفيش خصوصية؟ يعني الحاجات دي مش بتاعتي انا، بتاعتي انا، وانا الحاجات دي هي بتاعتي وبتميزني عن غيري، وبيها بعيش وما اقدرش استغنى عنها. لكن هنا كانوا المحبة غلابة لدرجة ان اموالهم بقوا حاسين بسهولة وبساطة ان احنا نشوف الايه، الفقير اخويا، ونشوف اختي، ونشوف المحتاج، ونشوف المتضايق. ده بقى اهتمام اساسي عندهم. فبيقول كده: بل كان عندهم كل شيء مشتركا. كل شيء مشتركا، بقى الدنيا مشتركة. طب مش خايفين على نفسكم؟ مش خايفين على حاجتكم تضيع منكم وتبقوا ما عندكمش حاجة؟ طب هتعيشوا ازاي؟ حاسين ان دي مش دي المشكلة، الله هيوفينا. لكن المشكلة الأكبر أخويا أو أختي اللي تعبان دلوقتي، نسد احتياجه. محبة عجيبة جدا. يا ريت المحبة دي مش هنقولها إنها على مستوى، يعني الإنسان في العصر اللي احنا فيه يعملها على كل مستوى، لكن نقول يبتدي الأول الإنسان وينمو فيها، يبتديها في الأسرة الواحدة، الإخوات مع بعض، الزوج والزوجة، الآباء مع الأبناء، والأبناء مع الآباء. طبعا الآباء بيدوا كتير، لكن على الأقل الكل يحس ببعضه. كان عندهم كل شيء مشتركا، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب. بيأدوا الشهادة بقيامة، أهم حاجة عندهم الشهادة ربنا القائم من الأموات، بقيامة الرب يسوع. ونعم عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. ده خلى الكل يبقى في نعم عظيمة، والناس مبسوطة وفرحانة، مش حاسة بالمعاناة والاحتياج. لأنك بعد كده يقول لنا: لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يضعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. كانوا حاسين إن ما تسويش حاجة، المبيعات والكلام ده كله ربنا هيدي تاني، ربنا هيعولنا، معهم قوة أعظم وغنى أعظم. فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ربنا يدينا إن احنا نمارس الحب، لأنه واضح من النص إن كان في سعادة عند اللي بيعطي وعند الجميع، وكان في فرحة، والمحبة دي كانت مغرقاهم فعلا. كتاب مقدس صادق لما بيقول: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملقان ذبائح وفي خصام أو في تعب نفسي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الآباد.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
0: بسم الآب
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في برنامجنا من كنوز الكتاب المقدس. النهاردة هنتكلم عن من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا أصحاح 14 آية 17 ل 19. بيقول معلمنا بولس الرسول: لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ملكوت الله ما يقصدش بيه الحياة الأبدية اللي في السماء بس، لكن يقصد بيه ملك ربنا على كنيسته وعلى قلوب الأحباء وولاده المؤمنين باسمه. ما هواش حرفية في الأكل، أكل كذا أتبع ربنا، ما أكلش كذا زي ما كان اليهود بيعملوا وتمسك بالحرف. لكن الملكوت بتاع ربنا ده ملكوت روحي، في صفات وحياة روحية بيمارسها الناس عن طريق الروح القدس اللي فيهم. وبيقول هو عبارة ايه؟ بل هو ايه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر يعني خير وخدمة وصلاح للناس، ويطلع من إنسان الله كده يطلع منه خير وبركات دايما وأعمال حلوة يصنعها دايما. وسلام هو في سلام مع نفسه ومع الله ومع الناس، يعمل سلام دايما. وفرح لأن جواه الروح القدس اللي بيفرحه من خلال محبته للناس ومحبته لله والثمر اللي فيه الحلو. ويقول لنا بعد كده: لأن من خدم المسيح في هذه، بإذن دي خدمة كده، أنا بخدم المسيح لما أكون أعيش في البر والسلام والفرح ده، يبقى بخدم المسيح فعلا وخادم للمسيح. اللي خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله، ربنا راضي عنه لأنه عايش في الملكوت فعلا. يبقى ده الملكوت، الناس تعيش بهذه الطريقة. ومزكى عند الناس، الناس تحبه وتزكيه وتقدره لأنه نور، نور للناس، الناس تشوفه تفرح بيه، له وظيفة في وسط هذا المجتمع. بعد كده يقول لنا: فلنعكف إذن. وكلمة نعكف يعني نهتم ونركز جدا في هذا الاهتمام. واحد يعكف على شيء يعني كل تركيزه فيه. إذن على ما هو للسلام، سلام بيننا وبين الناس. ساعات ناس تفكر انها بتتكلم باسم الحق فتخبط في اخواتها، وما يهموش ان يعصي الاخرين او يتعب حد. لا، مش ده ملكوت السماوات. ملكوت السلام السماوات في سلام وفي محبة في الناس اللي انا عايش في وسطهم، سواء الاسرة او الكنيسة او المجتمع. يبقى اذا فلنعكف على ايه؟ على ما هو للسلام. وما هو للبنيان؟ احب ابني غيري وأقدمه لقدام. ما أحبش أن أنا بيكون بسبب يعصر ولا يتعب ولا يتأخر لورا حبايبي، وأقول ده الحق. لا، مش ده الحق. ما هو للسلام وما هو للبنيان، أبني الآخرين وأحتملهم وأحبهم. دي الحب بجد لإيه؟ بعضنا لبعض. وبكده يبقى المجتمع مجتمع جميل. ده كنيسة الله، ودي مجتمع ولاد ربنا المسيحيين اللي عايشين في سلام، بيبنوا بعضهم بعض ويبنوا الآخرين أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.